غرس الكرمة ونسقيها بالماء. ياي ياي ياي ياي ياي خدموا بلادكم ربي.

يا شعب الابيض غير الغابات اللي قلوها قلت الغابه والدال ياها يب يب يب يب يب وهي